لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواء.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات. وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقتلك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني ياط القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه حقري مقدر شمسه حبيبي عنده جاب حلو عنده دواء.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ريف إلى صارت سنين مما حيل. عيسى عسى حظه من الرب وافي دوما.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت

0: معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
1: بحرين اف ام على هواك.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور، انحل مشكله

0: الراي والسيف وافكار يلولبها، ولو جميع الملا بالفضل تارده، يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

منفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه حقري بغداد شمسه حمد عنه جاب حلو عنه دواء.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى، غيث الندى، حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4
1: بحرين FM.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضأ، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: هواك.
1: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
2: سار الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني ياط القلب وتصك شريان.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

0: انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.
1: الصيف يعني إجازة، والإجازة يعني وناسة. يونس مع أهله قرروا يحجزون شاليه ويعيشون أجواء البحر والسباحة والراحة، ومرة واحدة يأخذون لون. وعن نفسي بصراحة قلت لا، هالصيف غير. حجزت تذكرة وشديت الرحال وسافرت مع الرابع. وعرف ناس اكتفوا بلفة في السيارة وأغاني حلوة وآيس كريم يبرد على القلب، وهذه بحد ذاتها إجازة. أما هدى فقالت ليش أروح بعيد جولة في المجمع، خصوصا أن التكييف هناك ما عليه كلام وأنا أموت في الشوبينج. والوالدة الله يحفظها قررت تخلي الوناسة في البيت، وحطت برشة حق اليهال وخلتهم يلعبون ويستانسون وكلهم قدام عيونها. لأن الصيف مهما اختلفت الخطط اللي فيه يبقى أحلى لما يكون فيه لمة ووناسة وراحة بال وأكيد أمان. وعشان تكتمل فرحة الصيف خلكم معانا في برنامجكم صيفنا أمان مع هدى درويش ويونس العيد.
2: المخرج تقدر تبتدي البرنامج. الرسالة واضحة؟
3: رسالتك جدا واضحة.
1: صيفنا أمان

0: É de uma sópia. O que lhe chama? Olha, encaminhe uma anda. هدى ويونس تفضل.
1: ايش معنى قال هدى انتبهي يونس؟
2: عشان انت كنتي في المجمع.
1: اي صح، انا اذا كنت في مجمع
2: ايه
1: انسى عمري مثل ما يقولون.
2: لفت المجمع شوبينج ولا؟
1: ولا هالمرة ولا صراحة، لأن تعرف صيف فالشوبينج اللفة بتكون مختلفة عن اللفات السابقة.
2: ايوه، شو اللي صار؟
1: صار

0: بما أن الصيف يا أو إحنا في الصيف وجرب نخلصها صراحة، ولكن ما زال الوقت بعد مناسب حق البحر والبرش وكذي، فقاعدة أدور بعض الأشياء يونس اللي تتناسب مع البحر والبرش.
1: حلو. احنا الويكند نستغله مع العائله. أيوة. عبد الله الحسيني مساك الله بالخير، مخرجنا عبد الرحمن البطي سرب له معلومه عائليه،
0: تخيل
1: حاجزين شاليه صدق.
0: ايش انت بتروحون الشاليه بس عسى برستوا الاغراض؟
1: كل شيء جاهز
0: اكيد.
1: نعم شاليهنا على البحر، وتخبرين احنا في مملكه البحرين اجواء امنه مطمئنه.
0: نعم.
1: ديره فيها مساحات جميله، وعندنا ايضا البحر حوالينا.
0: اوكي، ديرتنا موفرت لنا المساحات والبحور والاشياء الجميله اللي ما بيصيف برا ممكن يصيف داخل، لكن كل اللي ذكرته حلو يونس، ولكن يعني انت ذكرت ان احنا بنروح بنستانس واحنا حاجزين على البحر وكذي، سوالف الامان سوالف الاشياء هذه حطيتها في البال.
1: معاك سباح يسبح
0: يا سلام.
1: من عمره 10 سنوات
0: يا سلام.
1: ولكن عزيز المستمع.
0: نعم
1: عزيزتي المستمعة. نعم. هذه ما يكفي. البحر ما يعرف سباح.
0: أيوة أيوة أيوة, أيوة. هاي أنا بقوله يا مسباحين غرقوا وغرقوا في وين في البانيو. تخيل تخيل سباح غرق في البانيو، والله العظيم سمعنا قصص. ويا مناس يسوقون مثل شماخر وربعه وتشوفوا هم اللي يعني للاسف يصابون باشياء يعني هم المفروض يكونوا متمرسين فيها.
1: صحيح.
0: فصح كلنا نحب نسبح وكلنا سبحنا وتعلمنا من يوم احنا صغار، لكن ما يمنع ان احنا ناخذ معانا كل ما يخص السيفتي. صح. في هذا المجال.
1: حلقتنا اليوم واضحه عن البحر.
0: اكيد
1: تحبين البحر.
0: اموت على البحر. اموت الشمس والبحر.
1: الله.
0: يا عيني يا عيني يا يونس.
1: يا سلام والله. يا سلام. اليوم حلقاتنا مستمعينا الكرام بعد التحية والترحيب أجواءها بحرية أجواءها صيفية، حلقة جديدة من برنامج صيفنا أمان بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ووزارة الإعلام.
0: أكيد نمسي عليكم بالخير مستمعينا في يومنا الثاني، نلتقي من جديد ونكمل معاكم رسالتنا الصيفية، لأن الصيف مثل ما قلنا في البداية مو بس سفر ولا إجازات ولا طلعات، الصيف بعد يحتاج وعي وانتباه وسلامة. واليوم محورنا وايد جميل وايد حلو، يعني بنات ورجال يعني سيدات ورجال يحبونه. عن السلامة في البحر وكل ما يرتبط الماي من نط من نط عسى لابس السباحة.
1: هذه طبة من النقاز.
0: ما يندرى من أي طابق. المهم هاي الطبة ذي يحتاج لها أيضا سيفتي بعد.
1: صح.
0: نسويه ونلبسه وكل شيء من هالحركات وسلوكيات مهمة لازم نسويها عشان تحمينا وتحمي من حولنا بعد.
1: صحيح. موضوع الحلقة مستمعين الكرام السلام في البحر والأنشطة المائية، لذلك قبل ما نبدي معاكم سوالفنا اللي تحلى معاكم نذكركم بطريقة المشاركة في البرنامج.
2: طريقة المشاركة في برنامج صيفنا أمان بسيطة وكلش سهلة، كل اللي عليه ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599.
1: عجيب
0: بسيط صح؟
1: جدا
0: سهل؟
1: سهل جدا
0: وبسيط وإن شاء الله يا ربي اليوم بعد تفوزون. 5 بعد اليوم عندنا إن شاء الله يا ربي تفوزون معنا.
1: صحيح.
0: أسئلتنا سريعة وخفيفة وبسيطة واستمتعنا حتى إحنا وياكم وإحنا نسألها لكم.
1: بالضبط.
0: صح؟
1: صح. وفوق الصح إن اليوم التنوع في المشاركة من خلال هالبرنامج برنامج صيفنا أمان، مع التحية والتقدير حق الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، قالوا. نعم. حق المستمعين الكرام صحيح نطلع احنا في إذاعة، ولكن ما يمنع أن وسائل التواصل الاجتماعي تكون مشاركة معنا.
0: أكيد.
1: لذلك سؤال انستغرام يقول قبل الإبحار بالقارب أو الطراد شنو أهم إجراءين يجب التأكد منهم لضمان السلامة البحرية وطريقة المشاركة؟
0: نعم.
2: للمشاركة في مسابقة الانستغرام كل اللي عليك تدخل حساب وزارة الداخلية MOI_بحرين وتجاوب تحت البوست الخاص بمسابقة اليوم.
0: إذا مستمعين يلا ابتدوا شاركوا في المسابقة لتفوتكم الفرصة، وبعد احنا ننتظر مشاركاتكم عبر الهاتف لأن عندنا سوالف وايدة نحب نسولفها وياكم، فحياكم الله. واليوم مثل ما

خبرناكم من البداية اليوم مائية الحلقة بنسولف فيها عن البحر. وبالنسبة مثل ما قلنا البحر مو بس مجرد مكان سباحة وترفيه، البحر جزء من هوية البحرين مثل ما قلنا قبل شوي، مثل ما يونس وضح

0: او سبيتش الشحي
1: عجيب
0: وآلاء البناء
1: يا سلام
0: والمخرجة طبعا إيناس يعقوب
1: يا سلام
0: ما ابي انسى احد بس هذه الجروب اللي دائما يعني في يحب يسوي هالسوالف يعني سبيتش الشحي تحب تسوي هالنوعية من الرحلات فقررنا ان احنا نروح والله العظيم عندي اثباتات عندي اثباتات عبد الرحمن ما قص عليكم اوكي والله
1: انا عن نفسي مصدق
0: صج
1: انا والله. عن نفسي
0: والله يا يونس وما لك بالطويله الساعه أيوة. 5 الصبح طلعنا
1: يا سلام
0: طلعنا ورحنا قالوا الكاياك احلى شيء في الصبح
1: صح
0: رحنا واجرنا اوكي وكل واحده وكل ثنتين ركبات انا ركبت مع آلاء البناء
1: حلو
0: الله يذكرك بالخير يا آلاء انزين شنو عبد الرحمن ايش قصدك ايش قصدك عبد الرحمن
1: لا يعني مع القصه
0: يعني قصه لا أي. اوكي ورحنا انا عارفه اسبح
1: اي
0: لا ما تعرف تسبح وابتدى البرنامج ولك ان تتخيل الصار ويعطونا مجداف كذي نجدف
1: ايوه
0: شد واحد مر الصاده في البحر قط كره قط لعبه قط ما ادري شنو ومحتاج المجداف عشان انه هو يحاول انه يجيب اللعبه من او الكره شيء شيء قومي آلاء قطي المجداف مالك وانا شو اسوي بروحي شو اسوي بروحي قلت لها تعال تقول لا فزعه قلت لها اي فزعه في نص البحر
1: واحنا ملنا
0: واحنا ملنا يعني كان فعلا يوم حلو
1: هذا اللي قالته هدى مستمعين الكرام جزء من تجاربنا اليوميه احنا معاكم في البرنامج بعفوياتنا وطريقاتنا نعم عندنا بعض الاخطاء لذلك في برنامج صيفنا امان احنا نعزز الوعي المجتمعي من خلال عدة مواضيع اليوم عن السلامة في البحر والأنشطة المائية تقبلوا تحيات فريق العمل الإشراف شيخ الزياني
0: يا حلا سهلا تحية لأختنا زميلتنا شيخ الزياني طبعا ومن التقديم زميلي وشقيقي وأخي الصغير يونس العيد شرايك المرانة الصغير ها؟ انتبه حق
1: الله يكبر قدرك ايه. طبعا من الإعداد والتقديم الزميل العزيز القديرة هدى درويش
0: ومن الاخراج من الاخراج احب يطلع اكبر صفقه طبعا عبد الرحمن بطيف
1: يا سلام ما ننسى المتابعه والتنسيق الزميل عبد الرحمن القدري والزميله عايشه البعواس
0: تمام اذا ننطلق اوكي اذا مثل ما قلنا لكم البحر حلو يا جماعه لكن مهما كان حلو مهما كان يعني مألوف بالنسبه لنا لكن يظل بيئه لها طبيعتها لها ظروفها الخاصه اليوم في هواء باكر ممكن تغير ما في هواء في تيارات مائيه مد وجزر في عمق واضح اذا شفتوا الماء غامج يعني مو عميق عميق ويعني حاله البحر دائما تتبدل في لحظة ممكن تشوف روحك من السكون إلى الهيجان يعني لازم في هالوقت تتصرف بشكل سريع

0: حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير. صيفنا أمان والسلامة في البحر والأنشطة المائية عنوان حلقتنا. بنسولف معاكم لين الست ونذكركم تقريبا احنا عندنا بوايد فقرات بس بنختصرها عليكم. الفقرة الأولى بنسولف معاكم في محاورنا المتعددة، والفقرة الثانية هي فقرة سرعة الاستجابة.
1: الله متى؟
0: في النهاية.
1: عجبتني صراحة.
0: اي حلوة
1: والله.
0: نذكر ناس بمحاورنا.
1: أذكر المحور الأول اللي راح نتكلم فيه، أو المحاور بشكل عام اللي راح نتكلم فيها اليوم، عن الأطفال والبحر، أوكي، عن العوامة وسترة النجاة يعني السباحة مثل ما احنا نقول، أوكي، وأيضا بنتكلم عن قبل نبحر باللنجة بالقارب شنو ممكن نسوي. الناس اللي يحبون الجيتسكي والمتعة في هذه الأشياء شنو، بس تعال أجر لك جيتسكي، اشتر لك جيتسكي وخلاص. بعد طباب البحر؟
0: ايه.
1: هاي كنا مو بسباحة، كنا نذكر شنو تاير قبل رحلة
0: جيتسكي.
1: جيتسكي؟
0: ايه.
1: لا هذه الموج راحوا يا نسيتها كذي. الكاياك، الكاياك ضروري. يونس انت تكلم فيه لان انا يعني لي تجربة صراحة فيه. وآلاء الغرق، الغرق
0: صحيح.
1: لازم تكلم عن عن هالشيء، والله يبعد هالشيء عنا وعنكم لانه شيء مو بزين. او عشان نتجنبه لازم في امور كثيره صحيح. نسويها عشان نتجنب هذه المشكله.
0: وعندنا طبعا تغير حاله البحر، وعندنا أكيد. الاطفال على القوارب، احنا بنوزع سوالف معاكم.
1: أيوة.
0: من خلال اتصالاتكم، واللي يسمعنا الحين وبيكون معانا على الاتصال سوالف معانا على البحر ودخلنا في المحور
1: الله.
0: اللي انت ودك تقول رسالتك فيه. ناخذ الاتصال الاول، ايش رايك؟
1: يلا
0: اتصال الاول.
1: من رايك يا يونس؟
0: توكلنا على الله. ناخذ الاتصال. حي الله ادم.
1: ادم، ادم، الو، مساء الخير، مساء البحر.
2: اهلا السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادم
2: يا هلا.
1: ادم صح؟
2: اي نعم.
1: اوكي ادم، عرفت أو سمعت محاورنا اللي تكلمنا فيها قبل شوية ولا؟
2: إيه.
1: عرفت. زين، إحنا أول شيء يا آدم، أنت واحد يعني من محبي طلعات البحر والصيد وهالسوالف ولا؟
2: إيه أكيد.
1: أوكي، فتطلع مع الشباب وكل شيء؟
2: مع الشباب، مع عمي وبياتي.
1: حلو. يونس طالما أنه هو شاب ويطلع مع الشباب، فخلنا نسولف وياه عن الجيتسكيات وعن هالأشياء. زين، هل يا آدم أنت من محبي ركوب الجيتسكي والمتعة دي اللي تصير في البحر؟
2: اي نعم.
1: أوكي، لما تقرر أنه والله اليوم أنا بطلع مع ربعي وبنأجر لنا جيتسكيات، أو أنه you own يعني عندكم لك أنت يعني خاص فيك، أوكي، جيتسكي، شنو الشيء اللي تسويه قبل لا تنزل الجيتسكي في البحر؟ ولا بس تأخذها ويلا بترول ونزلناها في البحر؟
2: لا لازم ألبس لايف جاكيت.
1: أوكي.
2: إيه، وبعد في يكون في مساحات تحت الجيتسكي يكون في نفس الأمان بعد.
1: أيوة، اللي هو مربوط بيدك صح؟
2: إيه.
1: أوكي.
2: ونبتعد عن السواحل اللي قريب لنا السرعة.

0: تتابح فيها وشي.
1: أيوة هاي بعد شيء مهم، لأن السواحل هذه ممكن يكون في ناس قاعدين يسبحون وفي ناس قاعدين يقضون وقت حلو، فلذلك بعض من الشباب وسمعنا عن البعض اللي يقربون وايد، فشنو يصير في خوف من قبل اللي قاعدين يستمتعون ويستجمون بالبحر، صح آدم؟ آدم شكرا لك على مشاركتك وعطيتنا نقاط وايد مهمة. يونس صح عطانا أشياء وايد مهمة عنها.
2: هذه الأشياء المهمة اللي يعني بالفطرة مفروض نسويها بالضبط. لذلك احنا نحرص على أنفسنا ولا نستهتر بسالفة سترة النجاة. صحيح. ناخذ الاتصال الجاي. ألو مرحبا مساء الخير.
3: النور يا هلا.
2: حياك الله، شلونك؟ الله يعافيك.
3: الحمد لله بخير.
2: تعرفيني باسمك الكريم فضلا وليس أمرا.
3: أنيسة.
2: حياك الله يا أنيسة. أنيسة
3: حياك.
2: أبا سولف معاك في موضوع إحنا عشناه وإحنا صغار وكبارنا معاه. إحنا لما نروح البحر مع أهالينا وعوائلنا، عطيني سبب من وجهة نظرك يخلون الأهالي يقولون عيالنا في الطفيح على البحر، عطيني سبب عادي. شنو السبب تتوقعين؟
3: ما فهمت شنو يعني.
2: حلو، نغير لك طريقة السؤال. يلا السؤال يقول احنا لما نروح، او سؤال فاحنا ما عندنا أسئلة، لما نروح البحر مع عيالنا شنو الأشياء اللي مفروض احنا ندبرها ونحطها في البال؟
3: أول شيء سترة النجاة، يعني مثل ما نقول السباحات. زين، وقبل ذي يعني لازم نحن نشوف أول شيء الأرصاد. ساعات الأرصاد يحطون تحذيرات ان ترى والله اليوم يعني الماي بتكون مثل ما نقول هايدة. أيوة. الماي ثقيل. الجو يكون مو معتدل، فيفضل اللي هو مرتادي البحار والشواطئ انه هو توكل الحذر والحيطة. احنا نقدر احنا نشوف هواية الأرصاد. وثانيا لو ان احنا نبي نروح نحط اللي هو سباحات حق حماية الأطفال. وحتى لو ما حطينا سباحات على الأقل إحنا ننتبه لهم ويكون ويانا شخص يعرف يسبح عشان لا قدر الله صار شيء إن إحنا نتفادى اللي هو الخطر اللي بيصير.
2: بالضبط، مشكورة يا أنيسة. اللي قالتها أنيسة ركزت فيه الله يعافيك على شيء مهم. صح. الاحتياطات بالإضافة إلى المراقبة المباشرة.
1: صح.
2: إحنا لما نروح على البحر لا تقول طفيح غزير، يعني خلينا نقول ربة المنزل إذا ما عليك أمر وكلافة، ترى القهوة والشاي والقدوة
1: ملحوق عليه. عليها
2: والله. نعم. ملحوق عليه. والضيافة خلي العيال الصغار يقومون. صح. بالواجب، لكن ولدك قدام عينك.
1: بالضبط، ومثل ما قالت الأخت وإحنا دائما نقول أوكي، في ناس تفكر أو لا عند السيف لا لا لا شوي هني بس بيلعب، في غفلة في غمضة عين موجة قوية أتي، ولا مثلا يهال اللي يعرفون يسبحون ممكن يرونا معاهم لأنه يهال ما بيفكر في شيء غير اللي انه هو يبيلها. حاسبوا على عيالكم، ترى أرواحهم أمانة عندكم. ناخذ اتصال. ألو أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مسيكم الله بالخير والنور والسرور.
1: حسين.
4: إيه نعم.
1: شخبارك؟
4: إيه نعم. حسين يعقوب.
1: حسين شخبارك، شلونك؟ إن شاء الله طيب.
4: الله يسلمك، الحمد لله بخير عافيك.
1: من محبي البحر إن شاء الله.
4: والله حدوق بس عسيفة وساعة طرب، بس مكان خفيف يعني مو بتقيل على قولتكم.
1: أوكي في الحدوق. الحدوق إنزين. شنو على السيف قلت لي يعني ما تدشون في البحر؟
4: لا ساعات ندش يعني طراد، بس عاد يكون قريب يعني مو أماكن بعيدة.
1: أوكي، إذا بنسألك حسين بنقول لك إذا أنت كنت من محبي الحداق، شنو أهم إجراء للسلامة يعني دائما تحط بالك أنك تسوي قبل لا تطلع هذه الحداق؟ شنو التجهيزات بعد؟
4: مثل ما نقول الإسعافة الأولية أهم شيء البسيطة.
1: أيوة أيوة.
4: غدا الروح الصادميدا طارفين نقدر شوي إن انت ساعد وياه ليه ما نوديه مستشفى مثل ما نقول.
1: حلو تمام. بعد
4: يعني نجهز كل شيء ويانا، الماي من هالسوالف. اذا بدنا على السيف ما فيها شو اسمه،
1: اوكي
4: ما فيها لا بترول ولا شيء.
1: نعم، وانت قلت لي ان انتم
4: بس اللي ما ممنوعه انه خاطر تسبب على ناس في طراريد في البحر في ناس على ياسر مثلا، هاي ممنوع تقط خيطك فيه.
1: اي
4: لا ما كل مصرحه يعني بس
1: حلو ممتاز.
4: ممكن ممنوعة شوية، هاي صعب قلت خيطك ولا صايد أحد.
1: يعني ما شاء الله عليك انت التزمت بالاشياء اللي القانونيه اللي هي الاشياء المحظوره، ما تروحون يمها ولا تسوونها ولا تقطون الميداد،

0: السلامة اللي قلت لي إن مثلا شنطة الإسعافات الأولية يجب أن هي تكون معاكم لأي طارئ لا قدر الله. أوكي حسين شكرا الله يعافيك وسلمك.
1: شكرا يا حسين. ناخذ الاتصال الجاي. ألو مرحبا مساء الخير يا أمينة.
2: أنا زوج أمينة.
1: حي الله زوج أمينة.
0: نفس الشيء سوا ها نفس الشيء. توني بغني لها أنا أمينة.
1: أنت عرف على اسمك الكريم. اسم
2: الله. وياك عبد الله.
1: حي الله يا عبد الله كيف الحال؟
2: خير الله يسلمك.
1: عبد الله من هل شمال البحرين ولا ينوب؟
2: لا أنا من أهل ينوب البحرين.
1: ينوب البحرين لك في البحر
2: سلمك. يا ينوب يا جبلة.
1: أيوة أشكرك على مصطلح جبلة. زين دامك من ينوب أكيد من هالبحر يعني.
2: إيه نعم البحر شيء يعني من هوياتنا مثل ما
1: تقول. أي والله وانت صاج يا أخوي عبد الله. طيب إحنا بنسولف عن نقطة بسولف معاك بطريقتنا. إيه
2: نعم تفضل.
1: زاد فضلك. لا سمح الله على سيف من أسياف البحرين العامرة شفنا حالة غرق شو المفروض نسوي؟
2: غرق
1: أي مثلا
2: إذا أنت تعرف تسبح أول شيء أو ما تعرف تسبح
1: حلو
2: هذه رقم اثنين عندك يعني لازم تتجنب مثلا حتى تعرف تسبح كنا تروح حق الغرقان ترى يغرقك وياه.
0: أيوة
1: صحيح.
2: يعني لازم تشوف الجسم لازم تتعرف على الغريق شنو ترى يعني ترى بنات التسهل في هالشيء أمرار صارت ذي يعني نسمع عنها الحمد لله ما شفناها هذه بس سمعنا يعني يروح يبي يساعد غيره ويغرقون شنو الاثنين مع بعض
1: صحيح بالضبط
0: وهذه الأمور يمكن
2: يفضل عندك والحمد لله عندنا هني في البحرين يعني عندنا مثلا منقذين في عندك رقم التلفون في إنك تروح له طبعا اذا لازم تعرف شلون تنقذ الغريق
1: صح بالضبط
2: يعني لا تروح له في الواي يقول لك عرفت شلون في الواي بغرقك وياه
1: بالضبط
2: يعني اي كيله يعني في طريقه لازم تتخذها تعرفها شلون تنقذ ذي الغريق
1: صحيح صح. عبد الله قبل ما نختم معاك يعني هوايتك البحريه المفضله
2: الحدوك.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك بعد لفاح يا سلام يا سلام
0: شنو السمك اللي تصيده في اللفاح
1: هذا يعتمد على
2: يعني اللفاح يعتمد على الهامور سكن
0: الله هامور عرفته نعم. سكن سمع
1: والله يا عبد الله احنا الحين بنقول حق مخرج عبد الرحمن البطي يثبت الرقم عندك عشان احنا نستشيرك في الامور البحريه الجايه
2: العين واسعه على الفاضل
1: يا علي على عمرك طويل ما قصرت يا اخوي عبد الله مشكور
0: بس يعني يونس خلينا نشدد على صدق سالفه الغرق يعني هاي شيء مو بسهل اول شيء مثل ما قال اخونا يعني اذا شفنا واحد غرقان صدق الواحد اللي يفكر يقول انا شلون متى افكر لا لا لا سريع لازم تفكر سريع لان انت اذا ما تعرف بدل ما يكون في حالة غرق واحدة بتصير ثنتين
1: صح.
0: يعني بتصير مصيبتين وما شاء الله السواحل أكيد فيها المراقبين
1: ترى هدى الأمر بسيط ما تعرف تسبح اتصل
0: أيوة.
1: على طول
0: أيوة.
1: اركض دور المنقذ
0: صح
1: ثلاثة اطلع مثلا أنت في سيف اطلع روح مثلا يمك وفي شوب يا جماعة من يعرف يسبح إذا أنت ما تعرف تسبح إذا تعرف تسبح مو بشرط أن تعرف صح. تنقذ الحمد لله نعم. كل واحد يعرف نفسه يعني
0: صح شو اسمه ذي اللي ينقذ بالإنجليزي
1: لايف جارد
0: واو شوفوا أنا كل أختبر يونس ويطلع يعني فاجئني صراحة
3: تعلمها بتاعت المدارس
0: رد علي عبد الرحمن أوكي ناخذ اتصال ألو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: مساكم الله بالخير
0: مساك الله بالنور والسرور أخوي محمد
4: مشكورين على البرنامج الصراحة
0: سلام شكرا عسى مستانسين ومستمتعين ومستفيدين أهم شيء
4: أي ما شاء الله الأمور طيبة أخباركم طيبين إن شاء الله
0: ويا
4: الصيف شلونكم يا الصيف
0: والله أنا أحب الصيف يونس تحب الصيف
1: جدا
0: أنا أحب الصيف والشمس والبحر أنت شلون محمد
4: والله بعد نروح البحر البرشة بعد نودي العيال
0: أي
4: أطلع يعني تعرفين الصيف الأجواء كذي.
0: يعني ما دام ذكرت فيها العيال. تونا قبل شوي يمكن فتحنا ذي المحور أخوي محمد وقلنا يعني العيال يبي لهم بارض ويبي لهم مراقبة يعني صح الواحد يبي يطلع عياله عشان يأنسهم وكل شيء ولكن إنه لا إحنا نحتاج إن إحنا أكيد نراقبهم فلما أنتوا تروحون البحر أخوي محمد مع العيال شنو أهم قاعدة

0: سلامة اللي أنت تحرص عليها وما تتهاون فيها أبدا.
1: والله شيخة طبعا أهم شيء طبعا تأخذ وياك أداة الإسعاف.
0: أيوة.
1: هاي ضرورية وياك. سترات النجاة إذا موجودة معاك. وتكون أيوة. عينك على عيالك يعني مو بهادهم يتسبحون بروحهم ولا تدري.
0: صح تغفل عنهم سوالف ب.
1: أي. هذه النقطة المهمة بعد عينك تكون على عيالك يعني لأن صغار هم ما يعرف تصرفون ما نعم. يعرف مو بنفس الكبار.
0: نعم صحيح. فمثل ما قلنا أخوي محمد مشكور وما قصرت على اتصالك. مثل ما خبرتكم قبل شوية أطفالكم أمانة البحر ما يعرف ترى لحظة غفلة. لا تخلون الطفل قدام البحر من غير أي مراقبة حتى لو كان واحد يعرف يسبح ترى ثواني بسيطة ممكن تغير كل شيء. فخلوا عيونكم عليهم دايما لأن الوقاية تبدأ من إحنا من انتباهنا إحنا.
2: بالضبط. okay. عايشة مساك الله بالخير.
3: مساكم الله بالنور.
2: يا هلا مرحبا كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير. شلونكم شخباركم؟
0: احنا طيبين طول ما انتم بخير وطيبين.
2: عايشة انت مع البرج ولا مع البحر؟
3: البرج.
2: البرج.
0: شمعنا شمعنا عايشة؟
3: لا يعني احسن.
2: ايه. ألم.
3: وأأمن.
2: طيب.
3: أمن؟
2: أوكي. العادة انتم مع العائلة تروحون ولا ربع؟
3: العيلة.
2: العيلة. انزين. الحين سلمت الله لا بسولف معاك على دردشة.
3: ايه
2: احنا راكبين السياره وترى هي صارتني مصغره وقلت موقف حقيقي. احنا العيال اللي ورا قاعدين انت عاير شو نقول انت تعرف تسبح وانت ما تعرف تسبح فنشطط الولد الصغير نشططه احنا كنا عشان يطب اي فهذه احنا كنا احنا سبت يعني فانتوا ده بتروحون البرج يا عايشه ومعاكم ايه. العيال الصغار شو اللي تحرصون عليه سلمك الله من جميع الامور؟
3: اولا نتاكد ان في برشه يهال نخليهم فيها وان كل واحد من اليهال يكون لابس اللايف جاكيت ماله
2: حلو
0: سباحه ميادين عايشه
3: ما يفيد شيء
0: ذكرهم يونس
2: حلو بعد
3: وبعد احنا نكون حاطين عيننا عليهم يعني ما حد يهجهم او ما حد يدخل عنهم حق لحظه او دقيقه يكونون وين ما احنا نقدر نشوفهم ما احنا نكون متواجدين وياهم
2: عاد اللي لهم في المهيت ويا عايشه
0: لا
2: ايه لا هين في هادين العيال شو نقول لهم
3: لا هاي لازم نحطهم بالهم على اليهال خليهم يتو حق اقرب لا يطلعوا اليوم
0: يا سلام يا سلام عليك
2: عليك نور والله
0: يا سلام عليك يا عايشة مشكورة شكرا على اتصالك طبعا
2: ايش كنت بتقولين
0: عن الصباح ميادين
2: اي هاي ضروريه
0: اي حق الكتاب الصغار أي. اوكي بس احنا بعد كثر ما تكلمنا عن اليهال برج السباحه ترى مو بس تحتاج انتباه مع الاطفال حتى الكبار يونس احيانا ترى الكبير من كثر ما هو يسبح يحس بالتعب
2: بالضبط.
0: والتعب يكون مفاجئ ففي غفلة يعني مثلا يتعب من السباحة لا قدر الله اللي فيهم سكر مثلا يرتفع ينزل whatever أحد صاد إرهاق مفاجئ فهذه بعد لازم يعني ننتبه عليهم ودائما نكون يعني احنا انا بقول لا نبالغ في ثقتنا ان احنا نقدر نسبح ترى اي لا نبالغ لان السلامة في الماي يعني لازم تحتاج الى مسؤوليه من كلنا
2: عبد الرحمن مسوي حلقه انا اسبح من صغير
0: اي
2: ترى لازم تسخن لازم والله. تسوي تمارين قبل تمدد العضله لازم تعرف قوه جسمك في الماي لازم تعرف انت شلون تسبح في الماي
0: صح.
2: انت سباح بس هذا الماي يعني كل حوض يفرق
0: اكيد
2: وغير ذي الشيء هذه كنا يوم صغار احنا كنا نطيح في الخطا كنا نلعب على حوض البرجه
4: شكرا
2: عفوا
0: واضح بس واضح لا بن بن بنشرح بس فهمت خلاص
2: أحب الفيهات
0: سريع سريع سريع
2: ناخذ اتصال
0: ناخذ ألو
5: ألو
0: أهلا وسهلا
5: أهلا
0: أهلا وسهلا ومرحبا
5: هلا فيك
0: منو معاي
5: معك مريم
0: مريم
5: يا هلا
0: شو أخبارك يا مريم شلونك مع الصيف تحبي أنت من محبين الصيف ولا الشتاء ولا الربيع ولا الشتاء اللي رد
5: أجواء شتوية
0: أجواء شتوية أنت؟
5: إيه
0: إنزين ففي هذه الـ الـ الـ الـ الأيام الصيفية اللي أنت حين فيها واللي أنت يعني مو من محبينها لما تروحون رحلات تروحين الرحلات أكثر مع يعني في البحر ولا البرج؟
5: لا البرج
0: البرج
5: يعني الأهل أغلب البرج إيه
0: أوكي وهل أنت من محبية السباحة؟
5: يعني مو سباحة ماهرة بس يعني

0: عارفة.
1: تعرفين أوكي. فأنتي لما تروحين في الصيف في هذه التجمعات يعني في البرج تسبحين ولا بس تقعدين مع الأهل وضحك وسوالف وغشمرة والياهال هم اللي تسبحون ولا؟
0: لا أكيد يعني كل الأجواء يعني سباحة نشوف اليهال أوزم يعني.
1: أوكي فش تنصحين في هذه التجمعات اللي ساعات الواحد ممكن يغفل فيها عن مثلا عن ياهل عن مثلا ساعات حتى الأمهات الكبار اليدات حتى تذكرون يعني ننزلهم ساعات في يم الدري مثل ما احنا نقول نخليها تقعد تنقع الريل
0: يعني يزلقون شيء يعني لازم بالضبط. حد يوم يباريهم يودهم
1: صح صح
0: ايه خاصة الكبار ترى يعني صحت اكثر شيء الكبار
1: بالضبط بالضبط. فهل انتم منتبهين على هالسوالف؟ شو تقولين يعني حق الناس اللي يروحون معاهم كبار في السن؟
0: اكيد لازم يعني عيالهم او الاحفاد يحطون بالهم عليهم خاصة اليهال يعني لهم غفلة يعني
1: صح صح.
0: حتى لو لابسين هاي اللايف جاكيت او على قولتك هاي السباحات اللي على الستر
1: ايه
0: بعد يعني
1: انتبهه
0: اي لا عويت على الخاطر
1: اي اي حلو
0: فلازم اي يعني حتى لو معلي انا عيالي لا محدوهم عيالي متدربين وشي لا لا لان يعني صارت يعني كم مره ياهل يطيح يقرق يدزونها المعافر تعرفين يعني يركضون دار مدار البرشة
1: صح مثل ما قال يونس قبل شوي شلون هم يتعاون مع ربعهم يوم كانوا صغار وكل واحد يتحدى الثاني فتعرفين اليهال كل واحد يبي يثبت روحه في هالحاله
0: هذا
1: اي انا ترى
0: لازم يعني احنا الكبار نحط بالنا عليهم يعني احنا نتوزع يعني على حوالي البرج يعني عشان بعد ما ترين قافله كبار صغار يعني على الاقل في احد يحط باله عليهم
1: صح صح كلامك والله مشكوره وما قصرتي وسعيدين بسمع صوتك ومشاركتك في صيفنا امان شكراً. بعدين بنسوي لهم شتان أمان
2: شكرا شكرا شكرا
1: يونس
2: لا. لازم
1: صراحة مو كل من يعني مع الصيف
2: لا والله الإدارة العامة ما يقصروا الإعلام والثقافة حتى في موسم البر لهم جهود
1: طبعا موسم البر هاي شيء طبيعي
2: ما يقصرون
1: نسوي شتاكم أمان عبد الرحمن لا أوكي غير موافق
2: لا عنده فكرة هو
1: لو ما يحط له أفي بعد ولا يحط
2: هو عنده فكرة وصلت وصلت
1: سكتني مرة واحدة
2: يا بيسافر
1: اوكي
2: ناخذ اتصال مرحبا مرحبا مساك الله بالخير
3: الو
1: اهلا وسهلا
3: السلام عليكم
1: عليكم
2: السلام ورحمة الله شلونك سلمت الله
3: معاش منى
1: اهلا يا منى
2: حياك الله يا منى شلونك يا منى
3: الحمد لله تمام مشكورين على البرنامج ننتظره سنويا
1: الله حبيبتي والله انتم اللي مشكورين على مشاركتكم
3: انتم بعد مشكورين على ارشاداتكم
1: سلمك واجب
2: منى طلعتي من قبل رحله بحريه في قارب في طراد مثلا
3: لا والله اخاف
2: ها تخافين انت تخافين من البحر
3: انت لا اختي حداقه بس انا اخاف صراحه
1: حداقه شلون
3: يعني تحدق
1: لا لا يعني انا شنو قصدي بحري. يونس قصدي يا منى في انا سمعت ان في بحرينيات جروب كذي هذول وصدق مصر اظن يعني لهم انستغرام وكذي يطلعون يحدقون اوكي ها شفتي يعني انا مو غلطانه
3: ايه اول جروب حداق
2: صح ليش تخافين منى من البحر
3: اولا اخاف من دوار الطراد يجيني دوار واخاف يعني خاف
2: حلو
3: يعني مثلا يعني مره واحده جربت اني يعني احدق على السيف مره واحده بس يعني والحمد لله يعني توفقت يعني علمتني اختي شلون احط هاي الطر اللي يسمونها الخيط وكذي يعني
2: خيط وليم صح طيب
3: بس مره واحده
2: الحين انزين سؤال اذا طلعت انت طلعه عائليه مع إيه؟ مع الاهل مع العيال الصغار الشباب إيه؟ والبنات وتبون تقولون لهم احنا هذه شيء من موروثنا الحداق والبحر وفي خير والعيال معاكم شنو تقولون لهم شنو الارشادات والتنبيهات مثلا
3: اول شيء ان احنا ننبههم يعني قصدك ان نعلمهم شلون يحدقون وكذي والله
2: التنبيهات مثلا قبل الحداق
1: مثلا توصيات اللي تقولون لهم توصونهم على شنو
3: انهم ما يبتعدون عنا يكونون كله جنبنا وما يجيسون أشياء مال الحداد خطيرة عليهم وإن ما يتباعدون عن عيوننا عن البحر وإن يكونوا كلها جنبنا ولازم نحمل ياهم أشياء يعني مثلا إسعافات أو سفرة نجاة أو شيء لازم يكونوا جنبنا
2: هذه الصح
3: لأن البحر مستحيل يعني ياخذ يعني سبحان الله حتى يعني شاط وسباح يعني البحر غدار على ما يقولون يعني
1: صح صح صح
3: الواحد يخاف
2: صح

0: ومن خاف سلم.
1: اي والله من خاف سلم الحمد لله
0: مشكوره ما قصرتي.
1: عندنا بعد هذا الخف السواحل يعني لو صار اي شيء نتصل على خطهم 9 له 4 خط الساخن
2: حافظه. شوف ممتاز
0: هذا الصح
2: ممتاز
1: اي 172500 رقمهم بعد يعني لازم لازم نسيب هذه الارقام الضروريه في تليفوننا.
2: كفو عليك كفو عليك يا منى مشكوره وما قصرتي ولا
1: يحفظكم. يعطيكم العافيه وما قصرتوا.
2: شكرا. من الاشياء طبعا المهمه اللي قالتها منى ترى المساله اللي ممكن تواجه وايد ناس اللي هي دوار البحر يعني اللي فيهم دوخه واللي تعرق وشعور بالغثيان وهاي هذا لين لازم يعرفون وين بالضبط يقعدون على القارب اوكي يعني والمفروض انهم يستعدون حق دي الشيء قبل الرحله يقعدون في مكان ثابت يعني يتجنبون القراءه استخدام التليفون كل هاي ترى تزيد من الاعراض فإذا كانت هاي الاعراض شديده الافضل
0: ناخذها نعم. الكابتن نقول ناخذها
2: ناخذها إيه؟
0: هذه مهم
2: تغير يعني هو ذاك مول
0: رايح
2: بسرعه لحظه وقف
3: خلصونا بقى
2: عبد الرحمن ليش كله تهاوشني؟ أوكي
0: لأن علي على الخط
2: يلا متى أسئلة السرعة؟ أنا متحمس عبد الرحمن ما باقي شيء ترى يلا ألو ألو
4: ألو
2: أهلا
4: هلا
2: أهلين
4: هلا
2: علي
4: هلا
2: شلونك يا علي؟
4: تمام الحمد لله
2: شخبارك؟
4: تمام الحمد
2: لله إن شاء الله طيب
4: الحمد لله رب العالمين.
2: علي
4: هلا
2: تذكر أيام إحنا كم عمرك يا سراسة كم عمرك؟
4: 18
2: علي في أيام نحن ياهال أوكي وأنتوا بعد رحتوا براج وكذي تسوون مسابقات داخل البرشة
4: إيه
2: اللي بنغوص كل واحد ما يتنفس وأي واحد أكثر نفس تسوون
4: إيه
2: تعتقد صح ولا غلط؟
4: هو على كل واحد على نفسه يعني إذا هو يقدر يسويها بس هو تأخذ الاحتياط إن أنت ما تسويها يمكن واحد ما يقدر ويغمى عليه أو شيء
2: صح فمن الأفضل علي إن الواحد ما يسوي هالنوعية من المسابقات صح؟
4: صح
2: خاصة هذه اللي حبس النفس ويعني هاي يعني يمكن وايد سمعنا عنها وايد حتى مختصين وأطباء وحتى سباحين طلعوا وقالوا إن ترى هذا الشيء خطأ المفروض إنه ما يصير فعشان تستمتعون بال بال بال بالبرج والسباحة ممكن مسابقات ثانية مثلا إذا كانت البرشة مو وايد كبيرة ممكن هاي المسابقات اللي بروح ورد
0: صح.
2: ومن أسرع وهذه بعد تحت رقابة فأنت يعني شو تقول حق اللي في سنك الحين اللي يسوون ليه الحين هالمسابقة؟
4: لازم ما يسوونها وكذي يعني بس يتسبحون كذي ويستمتعون.
2: حلو مشكور يا علي شكرا لك
3: على التوضيح.
0: شكرا على التوضيح.
2: شكرا على التوضيح.
0: ناخذ الاتصال جاهز مخرجنا يلا احنا جاهزين بعد. ألو مرحبا مساء الخير. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بدرية.
5: معكم بدرية. اي نعم.
0: حياك الله يا بدرية. كيف امسيتي؟
5: الحمد لله. شلونكم يعطيكم العافية على هالبرنامج.
0: الله يعافيك. بدرية انت في الشارع ولا طالعة مشوار؟
5: لا حاليا متواجدة في مركز المعارض في تبع مدينة الشباب.
0: الله. عجيب.
2: الله.
0: بدرية أنت اليوم مراسلتنا في مدينة الشباب.
2: صدق.
0: بدرية أجواء الصيف أغلب العوائل يحبونها في البحر أو في البرج أنت شو تحبين؟
6: تطالع برا شايف الجو.
5: أحب يا البحر أو السفر.
0: البحر والسفر. السفر لاحقين عليه.
2: تعتقد
0: لاحقين عليه
2: يونس.
0: طيب تحبين الجيتسكي؟
5: لا لا لا
0: كلش.
5: ما احب اروح بعيد اخاف من البحر صراحه يعني بس جريب
0: بس جريب. انزين انت تخافين من البحر في شيء صار لك من قبل ولا شيء طبيعي يعني من موقف
5: شي
0: سابق؟
5: شيء طبيعي. لا شيء طبيعي.
0: انزين اذا شيء شيء طبيعي انت الحين دام تخافين من البحر احنا شو نقول حق اللي يخافون من البحر؟
5: لازم ياخذون احتياطاتهم والافضل انهم ما يعني ما يكونون بروحهم. الشخص اللي وده يروح ما يكون بروحه يكون معه على الاقل شخصين الى اكثر ولازم يكونون عندهم يعني اللي هو السيفتي وهالامور.

0: يعني
1: ويكون حتى نفسيا يعني مهيئ نفسه بعد، مو بخايف. نعم. مو بخايف ويروح ويقول يلا واحد يدزه ولا واحد يعني
0: اي، ولو لا سمح الله صار هالشيء لازم يعني يدارك الموضوع، ما يكون خايف وبس يرفع يده لان كل مره رفع يده بيغرق تحت زياده.
2: صحيح. نعم
1: بالضبط، هذه اهم شيء بدريا ان نعرف ان كل واحد يخاف من البحر او من البرجة يفهم نفسه قبل لا يجاكم او يخاطر مثل ما نقول، ويخاطر على سلامة الآخرين اللي معه.
2: وبس أنا بقول كلمة قبل يعني ناخذ الاتصال الثاني، طالما بدري اتصلت فينا من مدينة الشباب، أنا أقول اليوم يعني نحيي يونس هذا المشروع الوطني طبعا الجميل اللي فعلا صار هو مساحة لاكتشاف طاقات الشباب البحرين ومواهبهم وتنمية مهاراتهم. والأجمل نحن قاعدين نشوف شبابنا يستثمرون وقت الصيف التعلم والتجربة وتطوير نفسهم في مجالات متنوعة، فكل يعني التحية للقائمين على مدينة الشباب 2030.
1: يستاهلون والله.
2: أوكي.
1: عندك الاتصال.
2: أوكي. ألو. زهرة.
3: نعم.
2: تقصري على صوت الراديو زهرة بليز.
3: إن شاء الله.
2: شكرا.
4: سكر الراديو اللي عندك.
2: زهرة.
3: هلا بيك.
2: هلا بيك. أنتي. ليحن الصوت يتردد. أوكي زهرة، بسألك سؤال، يعني الناس اللي يروحون البرج صح؟ زين، تعرفين أن حوالين البرجة أوكي تكون الأرضية مبللة صح؟ فشنو يصير؟ اليهال يركضون، وساعات الكبير اللي ما ينتبه على الأرضية هذه يزلق ولا تنكسر ريوله صح؟
3: أيوه.
2: فاحنا شو تقولين حق الناس اللي يروحون يحبون يروحون البرج عشان ينتبهون حق هاي السالفه؟
3: لازم الواحد اللي بتودع يعني تلتفت لهم ولا يطلعون مبللين يعني
2: صح
3: يجرحون ويطيحون في البرج ويطيحون تكسر يدهم ويدهم. لازم نبالغ العيال هذا احنا البرج
2: صح،
3: احنا نروح البرج لكن ما نتسبح، ترك امهاتنا نتسبح بس عيالنا نباريهم.
2: صحيح.
3: لاحظ ان عيونك تلقط مني.
2: ايوه اهم شيء. اهم شيء العين تلقط مني ومني يا زهرة. حبيبتي يا زهرة مشكورة، شكرا على اتصالك وعلى النصيحة اللي عطيتيها اولياء الامور ينتبهون لها ان شاء الله.
1: شكرا يا زهرة.
2: شكرا.
1: قبل الفاصل الغنائي هدى والمستمعين الكرام على السريع، لما اليوم عندنا فرصة بحر ولا فرصة برج نحافظ على اطفالنا وعيالنا، ما نكابر بمعلوماتنا وقدراتنا ونضبط كل أمور السلامة.
2: صحيح.
1: وقبل ما نبحر بالقارب لازم تكون جميع عوامل المساعدة متوافرة عندك وما صحيح. تعتمد على تلفونك وتضبط الجي بي اس وتكلم هلك وين رايح احتياط. أيضا لما أنت عندك الجيت سكي تبي اليوم تمارس هالرياضة الجميلة وتستانس بالعربي مثل ما نقول، لا تطلع فيها في الماي وتسوي روحك لدرفتر.
2: صح.
1: لأن يعني إذا قطتك مكان بعيد وتشود احنا صادتنا، وانا اقول لك من تجربة طيحة البحر وايد مؤلمة نفس طيحة الارض.
2: أيوة.
1: اللي ما جرب الشعور اتمنى انه ما يجربه، ونتمنى لكم السلامة. بالنسبة حق الانشطة البحرية حلو لما تروح الكاياك تروح حق ناس عندهم خبرة وتستفيد منهم وينزلون معاك اذا انت كنت ما تعرف حق المنطقة والبحر والتيار.
2: رجاء لا تروح بعد.
1: بالضبط، اذا يعني روح بس حاسب يعني في حالة الغرق لازم تكون انت فاهم وعارف البحر وعارف الطقس، وايضا تشوف الناس اللي تقدر تساعد. وايضا عندنا تطبيق اسمه بحرين وذر تقدر تشيك حالة الطقس، وهو هالمشروع او التطبيق تابع حق وزارة المواصلات والاتصالات وتعرف حالة البحر، ولو انك حجزت تقدر تقعد في الشاليه وتعوض هلك.
2: الله.
1: أيوة.
2: الله.
1: عوض مثل هلك من. مثل بالسلامة
2: من. مثل من حاجز في الشاليه؟ مثل من
1: عبد الرحمن البطيخ.
2: السكوت علامة.

0: سرعة الاستجابة.
1: راونا سرعة الاستجابة عندكم.
2: وصلنا معاكم مستمعينا لأحلى فقرة أنا ويونس وايد نحبها شخصيا صراحة، وهذه الفقرة اللي هي سرعة الاستجابة. بنطرح مجموعة مواقف سريعة، مجموعة أسئلة سريعة مرتبطة طبعا بالسلامة في البحر والبرج وهالسوالف، ونبي الإجابة الأولى اللي تخطر على بالكم، وبعد الإجابة بنعرف شنو هو التصرف الصريح صحيح ولا الصريح
3: الاثنين.
2: الصحيح الصحيح أوكي، وإن شاء الله تدخلون معنا السحب وننطلق معكم. وأولى مكالمات حلقتنا اليوم
3: عندك. يلا نأخذ الاتصال. عايشة مساء الخير. ألو مرحبا. سرعة الاستجابة
2: وسرعة الحديث بعد.
3: أيوة
2: يعني بيتصل يشارك في هذه المسابقة لازم يكون سريع.
3: يلا ناخذ الاتصال.
2: رقية صح؟
3: رقية
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، حياك الله يا رقية. جاهزة؟
4: اي نعم.
3: السؤال يقول ما هو التجهيز الأساسي الفردي والأهم اللي يجب على كل راكب سفينة أو جيتسكي ارتدائه؟
2: سهل
4: اللي هو اللايف جاكيت.
3: شكرا وجابتي الصحيحة.
2: ونروح الاتصال الثاني ونبي نعرف من معنا على الخط. ألو معنا مريم ولا عايشة ولا مريم تركي؟
4: لا نعم أم تركي.
2: إنزين أم تركي صح ولا خطأ؟ صح، يعني ممكن يعني يشرع لمستخدمي الدراجات المائية الجيتسكي الاقتراب من مناطق سباحة الجمهور لطلب المساعدة.
4: لا
2: وإن شاء الله يا رب جوابك يكون صح. مشكورة يم تركي.
3: ناخذ الاتصال الجاي. ألو مرحبا مساء الخير.
5: مساء النور
3: مريم.
5: اي نعم.
3: يقول لك أكملي الفراغ عند الخروج في رحلة إبحار بالقارب يجب إبلاغ أي جهة عندنا في البحرين؟
5: خفر السواحل.
3: شكر فنك.
2: لا فنانين صراحة مستمعين. وبعد ناخذ اتصال رابع ونقول ألو فاطمة.
6: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا فاطمة. فاطمة صح؟
6: شلونكم شخباركم؟
2: احنا زينين.

0: فاطمة مستعدة؟
1: نعم.
0: شنو هي الأداة المربوطة بمعصم سائق الجيتسكي وتشتغل على إيقاف المحرك فورا إذا طاح في البحر؟
1: الساعة مالت ال
0: إيه؟
1: الساعة مالت اليد هاي مالت
0: الساعة يسمونها ساعة يسمونها اللي في اليد ساعة
1: ممكن. لا هاي مالت ال
0: اوكي اوكي اوكي يا فاطمه
2: يعني
0: ان شاء الله ربي
2: جربت جربت هي جربت جربت ناخذ الاتصال. يا الو مرحبا مساء الخير. الو
3: مساء النور.
2: من معانا؟
3: ام عايض.
2: حياك الله يا ام عايض. سؤالك صح ام خطا؟ العوامات الهوائيه هذا المصطلح احنا نقول السباحات.
0: سباحات إيه؟
2: حلو. هالسباحات هل صح أم خطأ؟ خطأ تعتبر بديل كامل عن المراقبة المباشرة من الوالدين؟
3: صح.
2: شكراً يا معايض. عندي تعليمات.
0: إيه. أنا بعد عندي تعليمات.
2: شدد علينا.
0: ترى مشددين الإجابات الخطأ ما راح تدخل في السحب للأسف. وناخذ بعد اتصال من شهد. شهد؟ شهد.
4: أم شهد.
0: أنا مو بعارفة ليش الأم تسقط. إنزين سهون.
4: أم شهد.
0: أم شهد. حياك الله حبيبتي. سؤالك يقول عطيني معيار واحد يجب إن إحنا نتأكد منه قبل الإبحار للوقاية من تقلبات الجو.
4: أول شيء نتأكد يعني من الطقس عن طريق يعني ال. النشرة الجوية.
0: أيوة.
4: عن طريق التليفون.
0: أوكي أوكي أوكي مشاهد شكرا لك على اتصالك.
2: ناخذ الاتصال الجاي. ألو مرحبا مساء الخير.
5: ألو.
2: أهلا وسهلا.
5: أهلا
0: نجود.
2: من معانا؟
5: أم نجود.
2: أم نجود. طيب بسألك السؤال على ساعة إن شاء الله مخرجنا.
5: نعم.
2: أقول بسألك السؤال.
0: حاضر. يقطع من عندك حبيبتي أم نجود.
2: حاضر يا أم نجود. بقول لك السؤال على ساعة إن شاء الله لأنه يبي له تركيز والمخرج إن شاء الله بيعطيك تايمر أكثر. أوكي
5: إن شاء الله.
2: إنزين شنو الإجراء اللي إحنا نقدر نسويه إذا تعرض القارب حق عطل ميكانيكي مفاجئ وسط البحر؟
5: ان احاول اتصل في حفرة السواحل.
2: حلو.
5: انزين وبعدها ان يعني اطلب النجدة يعني من حفرة السواحل واشوف اذا حولي احد يعني شيء من يسار اذا مثلا اذا في سفينة او شيء عندهم مثلا.
0: سلام يا سلام.
5: عندهم تلفون.
2: عجيب موجود. كل ما ذكر صحيح. نعم. شكرا لك.
5: أوكي
2: مشكورة.
0: شكرا يا منجد. يلا بعد ناخذ اتصال من سيد علي. إذا طلعت أم سيد علي. يلا سيد علي صح؟
6: إيه.
0: أهلين. إجابتك ما أدري جوابك يا سيد علي يقول صح ولا خطأ؟ ينصح بممارسة رياضة الكاياك بمفردك يعني بروحك وفي الأوقات الليلية لضمان الهدوء. يعني بتروح تسوي كاياك في الهدوء في الليل ولا الصبح؟
6: الصبح.
0: الصبح يعني في الليل خطأ ولا صح؟
6: خطأ.
0: خطأ. أوكي أوكي
2: نأخذ الاتصال الجاي. ألو مرحبا مساء الخير.
7: مساء النور يا هلا.
2: معنا فيصل.
7: اي نعم طال عمرك.
2: فيصل سؤالك في خيارات. حلو. يقول لك السن القانوني المسموح لقيادة الجيتسكي، الخيار الأول 10 سنوات أو 18 سنة وفوق أو أي عمر مع مرافق؟
0: معروف.
7: طال عمرك.
2: الليسن.
7: القانون المسموح.
0: إيه مثل الليسن.
7: أتوقع 18 طال عمرك.
2: 18 سنة فما فوق. شكرا يا فيصل. شكرا يا فيصل.
0: وبعد ناخذ اتصال قد يكون آخر اتصال.
2: فيصل.
0: ولا ما في اتصال. ما في اتصال.
2: ها فيصل آخر اتصال. طيب على السريع بنسوي معاكم القرعة وبنرجع لكم. خلكم معانا وثابتوا.

0: مستمعين الكرام، لحظة الإعلان عن الفائزين، لكن نبتدي معاكم بالفائزين في سؤال الإنستغرام حق أمس واليوم. الفائز في سؤال الإنستغرام أحمد علي، وراح يتواصلون معاك إن شاء الله المعنيين. وعندنا الفائز في سؤال الإنستغرام اليوم حسن عبد الله، ألف مبروك. تقرين خطي؟
1: لا حاولت نحن أقولك لا.
0: طيب، الفائزين في حلقة اليوم من المتصلين، الفائزة الأولى أمينة يوسف، الفائز الثاني علي حسن جوهر، الفائز الثالث حسين يعقوب. ألف مبروك، راح يتواصلون معاكم الجماعة المعنيين.
1: إذن مستمعين، الله يلعب نارية. أوكي، عبد الرحمن احتفظ بكل هذه حق سبتمبر. أوكي، اليوم طبعا مستمعين احنا وصلنا للختام. اليوم تكلمنا عن البحر وبرج السباحة، عن أطفالنا وعن كبار السن وعن الحداق والرحلات البحرية، ومواقف يمكن بالنسبة لنا تكون بسيطة لكنها أكيد تحتاج منا وعي وانتباه. في النهاية رسالتنا بسيطة جدا، البحر متعة، السباحة متعة، الصيف أجمل بوجود أهلنا وأحبابنا، لكن كل متعة تحتاج منا أكيد مسؤولية. لا نستهين بلحظة غفلة ولا نقول أنا أعرف أسبح وما راح يصير شيء، لأن الوقاية دائما أسهل من التعامل مع خطر عقب ما يصير. فاستمتعوا بصيفكم، استمتعوا بالبحر والبراج، لكن خلوا السلامة يعني رفيقتكم في كل مكان، وخلوا صيفنا فرح وذكريات حلوة، والأهم خلوا دائما صيف أمان. كان معاكم طبعا من التقديم يونس العيد وهدى درويش، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله من صيفنا أمان. شكرا. وطبعا ما ننسى فريق العمل من الإشراف شيخة الزياني، من التقديم هدى درويش يونس العيد، ومن الإعداد أنا هدى درويش، المتابعة والتنسيق عبد الرحمن الخدري وعايش البعواس، أما مخرجنا عبد الرحمن البطي. شكرا يا خوفي، بوش الحط لي قطوة أنا. أوكي، باي باي،
0: السلامة.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد دي جي هاك كامل، خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

تريت راهن انك في الوضع الراهن متلخبط مش متظبط بقى وانا سايبك بالي طويل مشغول ومقلق واقع منهار متعلق من شكلك

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجب. أنا من عيسى، وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.

0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساوس.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معانا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شي يقول؟
2: وأخيراً النجمة شيرين عبد الوهاب رجعت لكل جمهورها ومحبينها بعد فترة طويلة من الغياب عن المسرح في حفل جماهيري ضخم وكبير في الساحل الشمالي بمصر، وهذا الحفل يليق باسم ومكانة شيرين. وطبعاً هذه العودة المنتظرة ولعت السوشيال ميديا، وصار الكل يتكلم عن عودة شيرين، وانتشرت وايد مقاطع وصور من الحفلة اللي غنت فيها شيرين أحلى أغانيها، وكان مبين إش كثر شيرين كانت مشتاق لجمهورها، وإش كثر جمهورها كان مشتاق لها وكان متفاعل وياها طول الحفلة. نبارك حق شيرين وكل محبينها هذه العودة القوية، ونتمنى أنها تكون دائماً بخير، تسعدنا وتطربنا.
1: يلا سمعنا شي جديد.

الفنان سعد الفهد نزل أغنية جديدة من إنتاج شركة روتانا اسمها شعوري، من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد، ألحان وتر وتوزيع كريم عبد الوهاب. رغم بساطة الأغنية بس الحلو إن إحساس سعد الفهد الجميل وهو ما تغير.

0: hit vibe.
1: عودة موفقة جدا للفنان بدر الشعيبي اللي نزل اغنيته الجديدة سابق وقته من كلمات والحان وتوزيع علي المتروف. كعادته بدر الشعيبي في كل مرة يقدم شيء جديد ومختلف، وهالمرة غنى سابق وقته، وهو فعلا بدر الشعيبي باللي قدمه دائما سابق وقته.

0: Hit Vibe.
1: أغنية جديدة للفنان عايض اسمها عيش يومك من كلمات محمد الخاجة، ألحان جهر وتوزيع عمر الصباط. الأغنية جوها فرايحي وفيها جرعة تفاؤل وطاقة حلوة، ومثل ما يقول عايض عيش

0: hit vibe.
1: حفلة مطر اسم الأغنية الجديدة للفنانة السورية رولان من كلمات رازان، ألحان فاس وتوزيع مروان. بغض النظر أن اسم الأغنية حفلة مطر وإحنا في عز الصيف، بس أداء رولان فيها عجيب.

0: hit vibe.
1: دائما الفنان توليت يفاجئنا بأفكاره الغير مألوفة علينا، ويقدم نفسه في كل مرة بشكل يونيك ومختلف. وهالمرة نزل ألبوم اسمه صديق البرنامج، يتكون من 7 أغاني، لكن هذا الألبوم حرفيا عبارة عن تجربة فيها نوستالجيا مختلفة. وعلشان تعيشون التجربة بكل تفاصيلها لازم تسمعون أغاني الألبوم بالترتيب. وإذا بنتكلم عن أغاني الألبوم، طبعاً توليت كعادته شارك في كتابة وتلحين معظم الأغاني، ومن تسمعون الأغاني بتعرفون ليش توليت دايماً مكسر الدنيا.

0: hit vibe.
1: من الفنانين اللي ارتبط اسمه وبقوة بأغاني الصيف الفنان محمود العسيلي نزل سينجل جديد اسمه عاملة فيها من إيجيبت من ألحانه وكلمات فلبينو وتوزيع علي فتح الله. الأغنية خفيفة وصيفية درجة أولى لأنها مليانة فيهات وفيها خفة دم مثل اللي تعودنا عليها دائما في أغاني عسيلي.

0: hit vibe.
1: حبايبنا، أغنية الفنانة مي فاروق من كلمات عليم، ألحان وتوزيع محمد مدين. اللي يميز وايد مي فاروق أن صوتها تحسون فيه شيء من الزمن الجميل، وهذا النوع من الأغاني بتحسون شكثر مفصل تفصيل على صوتها وإحساسها.

0: هيت فايب.
1: الفنانة جنات نزلت أغنية جديدة اسمها اللي فاتوا، من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين. تعرفون نوعية الأغاني اللي مضمونها يكون فرقاك عيد؟ هذه اللي قدمته جنات في أغنيتها الجديدة، بس بأداء جميل وإحساس مو عادي.

هيت فايب. الفنانة يارا من جديد رجعت لنشاطها الفني ونزلت أغنية جديدة اسمها فرق من السماء للأرض، من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسون، وتوزيع عباس صباح. الأغنية فل رومانسية، وبالضبط هذا اللون اللي دايما تبدع وتتألق فيه يارا.

0: هيت فايب.
1: ونبقى في لبنان مع الفنان عاصي الحلاني اللي نزل اغنية سلم على الكل من ألحانه وكلمات نزار فرانسيس توزيع طوني سابا. من الذكاء انك تقدم اغنية فيها من ريحة ايام زمان ولكن برؤية جديدة، واظن هذا الشيء اللي راهن عليه عاصي الحلاني في اغنية سلم على الكل، واظنه بعد كسب الرهان. سلم

هيت فايب. هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج هيت فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. ومثل ما بدينا حلقتنا بخبر عودة النجمة شيرين، صار الوقت اللي نحتفي فيه بهذه العودة. شيرين، ويلكم باك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: عشتوا عشتوا بالعافية.
1: الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

الحيل واذا كان ما تبغين حره فديت رماح الهلا المستشرع وخطواتك بالخلاخيل.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أسلمت وشكرا شكرا عشت شكرا عشت.
1: حن الغريب

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقتلك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

ايوه حبايبي انتم واهلي انتم.

ليه لما اشوف

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.